وهو الغني عن طاعتهم وموفق من عمل صالحا منهم بمعونته ورحمته فلك

لم أجترح ولم أعمل سوءا وما عسى الجحود ولو جحدت يا مولاي كيف وأنا ذلك وجوارحي كلها شاهدة علي بما قد عملت وعلمت يقينا غير ذي شك أنك سائلي من عظائم الأمور وأنك الحكم العدل.

لم تزل تتعهدني به ما لم تزل تتعهدني به معا منذ خلقتني وبرأتني من أول العمر من الإغناء من الفقر وكشف الضر وتسبيب اليسر ودفع العسر وتفريج الكرب والعافية في البدن والسلامة في الدين.

المريض. اللهم انصر اخواننا المجاهدين في ساحات الوغى الى ارواح المؤمنين والمؤمنات. رحم الله من يقرا سوره الفاتحه تسبقها الصلاه على محمد.

الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله أشهد أن عليا حجة الله صلى الله وسلامه عليه أشهد أن عليا أمير المؤمنين وأولاده المعصومين حجج الله صلى الله عليهم حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا

النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان الرجيم فأين تذهبون

رب العالمين. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. اللهم بحولك وقوتك أقوم وأقعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد. الله الصمد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. كذلك الله ربنا. الله أكبر. اللهم صل وسلم وبارك وارحم على محمد وآل محمد يا خير المرغوبين. يا خير المرهوبين. يا خير المطلوبين. يا خير المسؤولين. يا خير المقصودين. يا خير المذكورين. يا خير المشكورين. يا خير المحبوبين. يا خير المدعوين. يا خير المستأنسين. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث

يا رب. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. سبحان ربي العظيم وبحمده. سبحان ربي العظيم وبحمده. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. يا لطيف ارحم عبدك الضعيف الحقير الفقير. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

وأعوذ به من شر الشيطان الذي يزيدني ذنبا إلى ذنبي وأحترز به من كل جبار فاجر وسلطان جائر.

واجعلني من حزبك فإن حزبك هم المفلحون، واجعلني من أوليائك فإن أوليائك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم أصلح لي ديني فإنه عصمة أمري، وأصلح لي آخرتي فإنها دار مقري، وإليها من مجاورة اللئام مفري. واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، والوفاة راحة لي من كل شر. اللهم صل على محمد خاتم النبيين وتمام عدة المرسلين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وأصحابه المنتجبين. وهب لي في الثلثاء ثلاثا، لا تدع لي ذنبا إلا غفرته، ولا غما إلا أذهبته، ولا عدوا إلا دفعته. ببسم الله خير الأسماء، بسم الله رب الأرض والسماء، أستدفع كل مكروه أوله سخطه، وأستجلب كل محبوب أوله رضاه. فاختم لي منك بالغفران يا ولي الإحسان. It is the day of Imam Sajjad عليه السلام, Imam Baqir عليه السلام, and Imam Sadiq عليه السلام. Ziyarat for Tuesday.

أنا عارف بحقكم، مستبصر بشأنكم، معاد لأعدائكم، موال لأوليائكم، بأبي أنتم وأمي صلوات الله عليكم. اللهم إني أتوالى آخرهم كما تواليت أولهم، وأبرأ من كل وليجة دونهم، وأكفر بالجبت والطاغوت واللات والعزى صلوات الله عليكم يا موالي.

صادقا مصدقا في القول والفعل، يا موالي هذا يومكم وهو يوم الثلاثاء، وأنا فيه ضيف لكم ومستجير بكم، فأضيفوني وأجيروني بمنزلة الله عندكم وآل بيتكم الطيبين.

فقد أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويرفع المستضعفين ويضع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين والحمد لله قاسم الجبارين مبير الظالمين مدرك الهاربين نكال الظالمين صريخ المستصرخين موضع حاجات الطالبين معتمد المؤمنين والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين لا سيما على خير خلقه وأشرف بريته شفيع المذنبين رحمة للعالمين بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأراضين صاحب العصر والزمان خليفة الرحمن إمام الإنس والجان الذي بيمنه رزق الورع وبه تبتت الأرض والسماء اللهم عجل فرجه الشريف بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أما بعد فقد قال الله وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون صلوات پڑھیں محمد وعلى آل محمد Islamic path to mental well-being رہنمائی اسلام انسان کی دماغی صحت کے لیے

0: وإني لم أخرج
1: أشرا ولا بطرا
0: ولا مفسدا ولا ظالما
1: وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمتي جدي.

0: رويدك يا عمران.
1: ما بك يا سليمة؟
0: ألا سحقا ليزيد وابن زياد؟
1: أتشتمين الخليفة والأمير؟
2: والله ما همني أمير ولا خليفة، إنما يهمني أن يعود رب الدار إلى داره.
1: سيعود رب الدار إلى داره يا سليمة إن شاء الله.
2: وربما لا يعود.
1: أتتمنين لي الموت يا سليمة؟
2: ما تمنيت لك الموت قط، إنما يفضي إلى هذا ذلك الجحيم الذي تخطو إليه بقدميك.
1: أطمئني، سوف تنتهي الحرب بسرعة.
2: ومن أنبأك بهذا؟
1: أعداؤنا وأعداء عدونا، نحن ألوف مؤلفة وهم يعدون بالعشرات.
2: ومن أين استقيت هذا؟
1: عبد الرحمن الأزدي. أطمئني، الفئة الكبيرة سوف تغلب الفئة الصغيرة.
2: وما بك إذا غلبت الفئة الصغيرة الفئة الكبيرة؟
1: أيعقل أن يغلب العشرات الألوف؟
2: ولما لا يعقل؟ والله يقول في كتابه: بسم الله الرحمن الرحيم، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله.
1: إننا على ثقة من نصرنا، لأننا الفئة التي تناصر الله.
2: ومن يكون العدو يا عمران؟
1: قوم خرجوا على الخليفة في الشام.
2: يا عمران،
1: كفاك ثرثرة يا امرأة.
2: أود أن أبوح لك بشيء يقلقني.
1: ما الذي يقلقك يا سليمة؟
2: ماذا لو كنت أحمل أنثى؟ أراك لم تجب يا عمران.
1: لا أدري ما الذي يدفعني للاعتقاد بأن الذي تحملينه ذكر.
2: أقول، ماذا لو كان أنثى؟
1: إن حدث هذا فقد أفسدت علي الأمر، وضاع من يدي كنز أحلم به منذ زمن. الأعمار بيد الله يا سليمة.
2: أتنعى نفسك يا ابن خالد؟
1: للطريق أهوالها وللمعركة أتونها، وأنا بين هذا وذاك عود تتقاذفه الأقدار. لن أوصيك بما تحملين، فأنت تعلمين جيدا بأنه الكنز الموعود، وأن ما أوصيك بتسميته خالدة.
2: خالد؟ هذا اسم والدك.
1: وقد تعمدت ذلك، أريد أن يبقى والدي حيا في هذا الدار.

0: كم نحن اليوم في محرم يا أزدي؟
1: لا أدري إن كنا في ثامنه أو تاسعه أو عاشره. ما الذي يدعوك إلى هذا التساؤل؟
0: شوق إلى دار أفارقه، وجنين في بطن أمه ربما بلغ الأشهر الستة من العمر.
1: وهل تركت زوجك حاملا يا عمران؟ هذا فأل حسن.
0: كنت أنتظر ذلك منذ 5 سنوات ونيف. أو تدر رزق ذلك الجنين يا عبد الرحمن؟
1: وكم رزقه؟
0: دار واسعة وقطيع من الأغنام وخمس من الإبل.
1: من أين لك هذا يا رجل وأنت لا تملك درهمين؟
0: إنه إرث والدي الذي سيؤول لطفلي في نهاية الأمر. لم يرزق والدي بحفيد قط حتى يهب ما يملك، فرزقني الله جنينا. لا أدري إن كان أبصر النور أم لا. أو تدري يا عبد الرحمن؟

0: أنني كنت سأعتكف في البيت وأمتنع عن الذهاب معكم طمعا بانتظار ذلك المولود.
1: مجيئك معنا خير على خير.
0: ألا تشرب؟
1: لست عطشا.
0: ألا تظمأ يا رجل؟
1: لا، قلما أفكر في الماء. قربة واحدة تكفيني مؤونة يوم بأكمله.
0: حري بك أن تكون في ركب الحسين بن علي، نمنعه وصحبه وأطفاله عن الماء، ومع ذلك يصبرون ويصرون على المقاومة.
1: والله ما رأيت قوما أوفى لقائدهم من هؤلاء، وما شهدت قائدا تحيط به الألوف المؤلفة بسيوفها وخيولها ومع ذلك يأبى الاستسلام والخنوع لأمير المؤمنين في الشام.
0: ماذا قلت يا أزدي؟
1: قلت في الأمر عجبا، ما الذي يدفع إنسانا كالحسين إلى القتال وهو يعي أن نتاج المعركة سفك دمه؟
0: سله.
1: أما سمعته يقول:
2: وإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما.
0: سمعته، والله سمعته. أو تدري من جده يا عبد الرحمن؟
1: قم يا رجل نطلب حصتنا من الطعام.

0: رويدك يا سليمة، ماذا تفعلين؟
1: أنقل الجرة لأضع أمام المعزة شرابها.
0: دعك منها، أنا أساعدك في هذا الأمر.
1: تنحي يا امرأة، لقد فعلت هذا مراراً.
0: لن أدعك تقومين بذلك.

0: أشكرك على ما فعلت يا ذؤابة.
1: بل من واجبي أن أقوم بذلك وأنت على وشك الولادة.
0: تلك حال المرأة الوحيدة التي تركها بعلها لا حول لها ولا قوة. بربك يا ذؤابة، ما لنا وللخليفة في الشام؟ ما لنا ولأمير الكوفة، لأعدائها وأنصارها؟
1: أذكر أنني انفجرت في وجهه ذات يوم كما تنفجرين الآن، لكنه حدثني عن نصرة الحق والدين ومقارعة الذين خرجوا عن خليفة الشام.
0: أتدرين من ذا الذي خرج على الخليفة في الشام؟ وأنا لا أعرفهم، وبعلي وبعلك لا يعرفانهم. في كل يوم تكون ثورة، وفي كل يوم قمع وسفك دماء. نريد أزواجنا وأرباب دورنا.
1: هوني الأمر، غدا يحمل كل من زوجينا عطاء الأمير فنفرح به.
0: من أنبأك بهذا؟
1: عبد الرحمن قبل أن ينطلق. أذكر أنه لما تقلد سيفه وخط خارج الدار قلت له: بما ستأتيني يا عبد الرحمن؟ قال: بالمن والسلوى. وها أنا ذا أنتظر المن والسلوى.
0: تنتظرين المن والسلوى؟ ماذا لو أتاك النعي بدل البشير؟ ماذا لو دفن زوجك في التراب وأمسيت امرأة لا حول لك ولا قوة؟
1: كفي عن هذا النعي أيتها البوم.
0: ها أنت تخافين الحقيقة.
1: ما بك يا سليمة؟
0: أشعر بألم يكاد يقطع أحشائي.
1: إنه المخاض يا عزيزتي. سأتيك ببراقش تساعدك على الولادة.

0: كنت تعرف أن الذي قتلناه في كربلاء هو الحسين بن علي؟
1: طبعا لا. أتشعر بالندم لما قمت به يا أزدي؟
0: يهمك الجواب يا عمران؟ لولا هذا ربما فكرت بالندم.

0: تشعر بالندم لما قمت به يا أزدي؟
1: يهمك الجواب يا عمران؟ لولا هذا ربما فكرت بالندم، لكن 20 درهما كفيلة بغسل الندم ومحو الحيرة والتردد.
0: ولكني مضطرب ومتوتر.
1: للدم الذي سفك في كربلاء؟
0: أبدا، أفكر في حال زوجتي. أتراها ولدت صبيا تقر به عيني، أم ولدت أنثى يسود لها وجهي؟
1: والله لا أنكر عليك هذا الشعور يا ابن خالد. كم تمنيت أن يملأ الذكور فناء داري.
0: ولدي هذا نعيم يتساقط علي دفعة واحدة. تخيل، تخيل ما أن يأتيك صبي حتى يملأ دارك ثغاء قطيع من النعاج، وإبل تروح وتجيء.
1: والله إني لأعجب أن يورث الرجل حفيده ولا يورث ابنه.
0: أنا السبب في ذلك.
1: أنت؟
0: نعم، لقد كنت ولدا عاقا، فأقسم أبي أمام القوم أنه سيحرمني إرثه ولن يعطيني منه حتى النزر القليل.
1: وما الذي دفعه إلى التراجع عن قسمه؟
0: لن يتراجع قط، إنما أراد لإرثه أن يكون لرجل من صلبه دوني، ولا يكون هذا الوارث إلا ولدي طبعا. أرأيت؟ أرأيت كم أنا بحاجة إلى صبي يغدق علي كنز أحلم به منذ زمن؟
1: لا أنكر شغفك بصبي يحيل حياتك من شقاء إلى سعادة.
0: ما بك يا رجل؟ ما بك؟ لا تنفك تشرب الماء.
1: لا أدري، كلما شربت ماء أنزلت ظمأ.
0: ولكنك لم تكن كذلك منذ مجيئنا إلى كربلاء.
1: هذا صحيح، لا أدري ما الذي أصابني يا صاحبي، شربت 3 من هذه حتى الآن.
0: اسمع يا عبد الرحمن، لا تظن إنني سأسعفك بقربتي عند عطشك. لكل منا قربته، أمامنا مسيرة يوم بكامله وسط الصحراء.
1: هذه المرة الأخيرة التي أشرب فيها قبل أن أخلد إلى النوم.
2: نم قرير العين يا بني، فما أهنأك بمستقبل واعد ينتظرك. غدا ستملك قطيعا من الغنم وناقتين. أين أنت يا عمران من كل هذا؟ ها هو حلمك قد تحقق، ووليد في دارك من يحمل اسم والدك ويمتلك إرثه. تبا للحرب، أما أنا للظلم أن ينتهي.
1: إنني عطش حقا، ويحك يا عبد الرحمن، ما الذي جنته يداك؟ لا لا، ليس هذا هو السبب، إنما هو حر الصحراء التي لا تبقي لدى عابرها إلا الإحساس بالعطش. لكن هذا عمران رفيقي في السفر، لا زالت قربته مليئة بالماء حتى أنه لم يشرب منها إلا النزر القليل. أتراه حجرا صلدا لا يعرف العطش؟ ساعدني يا الله. قربة عمران، لا سبيل لإرواء عطشي إلا بتلك القربة. لا، هذه خيانة، إن شربت ما في قربته من ماء فمن أين يروي عطشه بعد ذلك؟ لكنه ليس ميالا للماء مثلي، يجب أن أنقذ نفسي.

0: هذه الصحراء تبيح أنانية الفرد.
1: سليمة سليمة، هل سمعتي بالخبر؟
2: أي خبر تعنين؟
1: وضعت نعجة وراقش حملين.
2: ويحك يا ذؤابة، أخفتني.
1: ممن أخفتك؟
2: من خبر أتوجس وقوعه.
1: لا تدخلي القلق إلي.
2: ألا ترين أن زوجينا قد تأخرا بعض الشيء؟
1: يقولون إن الكوفة تضطرم وإن شيئا فظيعا قد حدث.
2: ما الذي سمعته يا ذؤابة؟
1: كل ما سمعته أفضيت به إليك. لا رجال عادت ولا قوافل مرت.
2: أنتظر عودة عمران بفارغ الصبر. ترى كم سيكون فرحك عارما عندما ترى في دارك صبيا انتظرته 5 أعوام طوال.
1: لقد غنمت يا سليمة. سأن عاد زوجك أم لم يعد؟
2: لا، أريده أن يعود وتقر عينه.
1: وأنا أنتظر عبد الرحمن بالشوق. أذكر أنه وعدني بأن يأتيني 10 دراهم.
2: وما حاجتك إليها؟
1: أشتري بها حلية كنت أتزين بها ذات يوم.
2: وما الذي حل بحليتك؟
1: بعتها كي أشتري بها بضع نعاج تقينا شر الفقر والعوز. 3 أعوام وهو يعدني بردها إلى معصم ولم يفلح. من يدري، ربما يفلح الآن.
2: يا لسخرية الأقدار، متنا نتاجر بدماء أزواجنا ومع ذلك تحلو لنا تلك التجارة.

0: ما بك؟
1: ما أطوق على السير.
0: أقسم لو لم تحكمنا الجيرة بقوانينها لتركتك تنهشك الظوارف في الصحراء.
1: ويحك يا عمران، أقول لك أكاد أموت عطشا فتهددني.
0: أيها البعير الأجرب الذي يشرب الماء فلا يرتوي، ما الذي أفعله تجاهك؟ ها؟ ما الذي أفعله تجاهك؟

0: اسمعي يا عمران، لا زال في قربتك بضع قطرات من ماء تبلل لساني هذا.
1: لن أعطيك قطرة واحدة، سأحتاج إليها لمواصلة المسير كي أصل إلى داري.
0: لكنني أطلب قطرة واحدة.
1: لن أكون مخبولا فأفضلك على نفسي.
0: تبا ليزيد وابن زياد والشمر والحسين بن نمير وشبث بن ربعي، تبا لكل هؤلاء الذين يريدونني أن أموت عطشا. الذي فعلته يا عبد الرحمن، لا شك أن غضبك قد نزل بي يا رب.
1: ما الذي فعلته في كربلاء يا عبد الرحمن؟
0: لا شيء.
1: هيا انهض يا عبد الرحمن، هيا انهض، توكل علي. انظر يا عبد الرحمن، انظر.

0: لا أحد في الدار، لقد هجرها أهلها.
1: ومن أنبأك بهذا؟
0: الموقد الخامد. تلك جرة ماء.

0: ما ألذ الماء يا دؤابة. سبحان من خلق من الماء كل شيء حي.
1: دعكي من هذا يا سليمة.
0: ما بك متجهمة الوجه؟
1: لا شيء يفرح.
0: ما الذي حدث؟
1: لا شيء، إنما هناك شيء يلازمني، أن حدثا ما قد وقع.
0: ذؤابة، ما الذي حدث؟
1: قلت لك لا شيء.
0: إذا لما تتكدرين؟
1: أيرضيك ذلك الوضع الذي نحن فيه؟ زوجة في الدار تنتظر زوجا لها هو عماد ذلك الدار، ذهب إلى الحرب ولم يعد.
0: أريحي قلبي وأخبريني أرجوك يا ذؤابة، إذا كنت قد سمعت بشيء فأخبريني.
1: قلت لك لم أسمع شيء، إنما أنا لست مطمئنة كما تظن.
2: أو تتخيلين أن امرأة مثلي وضعت طفلها بغياب زوج ذهب إلى المعركة ستكون أحسن حال؟
1: لن تكوني أشد قلقا مني يا سليمة، لك من يملأ الدار في غيبته، أما أنا فلم ألد ولم أكحل عيني عبد الرحمن. أتدرين أن شقيقتي أسماء ماتت كمدا وهما؟
2: وما الذي دفعها إلى الكمد والهم؟
1: زوجت رغما عنها إلى رجل لا تحبه.
2: حالها حال الكثيرات منا،
1: لكنها في البداية كانت زوجة رجل تحب.
2: مات على ما يبدو؟
1: بل طلقها لأنها لم تنجب له طفلا يعمر داره. ربما يطلقني عبد الرحمن ذات يوم لسبب نفسي.
2: أفا لك ولتشاؤمك الذي لا ينتهي.
1: هذا واقع خبرته.
2: لقد فاتنا الوقت،
0: يجب أن أعود إلى الدار، فلي رضيع في عهدة أم أوفا، وأنا على يقين أنه ينتظرني بفارغ الصبر. انظر يا سليمة،

0: أنني على يقين من أن سليمة قد ولدت، وإنما لا أدري أولدت ذكرا أم أنثى. أو تدري الفارق بين الذكر والأنثى؟ قطيع نعاج وخمس من الإبل، وفوق هذا دار يفتح ذراعي. إيه سليمة، ماذا يضرك لو حققت لي أملي ما دام ألم المخاض نفسه بولادة الذكر والأنثى والإرضاع نفسه؟ بل ما الضير الذي كان سيحيق بوالدي لو إنه أكرمني على عقوقي له وأورثني ملكه؟ ما بك لا تحدثني يا رجل؟
1: أشعر بأن معدتي تكاد تنفجر.
0: لا أدري ما السبب الذي يدفع والدي لمثل ذلك السلوك. أتراه محقا؟
1: ويحك يا ابن خالد، أقول لك بأن معدتي ستنفجر فتحدثني عن والدك وبعيرك وغنمك.
0: ومالي لا أحدث بثروة ستتضاعف يوما إثر يوم.

0: غدا ستلد النعاج حملانا وتغدو الحملان نعاجا وهكذا.
1: ألا سحقا لك ولإبلك ونعاجك وغنمك. أعطني شربة ماء يا رجل.
0: أقسم لو اقتربت نحوي فأن دما سوف يسيل على هذه الأرض.
1: لو لم يهدني العطش لكنت طوقا إلى دم يسيل. ما الذي أصابني بحق السماء؟
0: عبد الرحمن، دعنا نبرم اتفاقا.
1: أي اتفاق تعني؟
0: بكم تشتري هذه؟
1: ويحك يا ابن خالد، أتبيعني الماء ونحن صاحبان في دارين متجاورين؟
0: ولكننا الآن في صحراء ليست فيها قطرة ماء، والعاقل هو الذي ادخر الماء كي يصل إلى داره سالما.
1: رضيتها بنصف درهم. ماذا قلت؟
0: لا.
1: بدرهم
0: أيضا لا.
1: هاتيها بدرهم ونصف. ويحك يا ابن خالد، أتريدها بدرهمين؟
0: بل ثلاث.
1: أتبيعني شربة ماء كهذه بثلاثة دراهم؟
0: كي تتساوى دراهمي ودراهمك. ما زلت تفكر في الأمر؟
1: يؤلمني أن تبيعني ماء أرسله الله إليك بثلاثة دراهم.
0: أتؤلمك شربة ماء أحتفظ بها كي تعينني للوصول إلى داري سالما؟ ولا يؤلمك أن تشهر سيفك لتمنع الحسين بن علي وصحبه وأطفاله عن نهر أفاضه الله دون حساب؟
1: لا تثر غضبي يا ابن خالد.
0: هذا حديث يثير حفيظتك. قل لي، ما الذي فعلته في كربلاء؟
1: قلت دع هذا الأمر وحدثني، كم تريد؟
0: قلت ثلاثة دراهم، لا تنقص منها شيئا.
1: لا حيلة لي، قبلت بالعرض. هاتي الماء.
0: ليس قبل أن تدفع الدراهم الثلاث.

0: مرحبا يا سليمة.
1: ما الذي أتى بك والشمس على وشك الغروب؟
0: حاجتي إلى جمرة أشعل بها موقدي. ما الذي ستفعلينه بهذا القصب؟
1: سوارا أحجز به النعاج.
0: أي نعاج تقصدين؟
1: تلك التي ستفد إلينا عما قريب.
0: النعاج والإبل الموعودة كل ينتظر إيابا.

0: لو بقينا في تلك الدار أما كان أفضل. دعك منها، دعك منها. إن بقيت العاصفة بهذا الشكل سنموت من الجوع والعطش. هو ذا الماء الذي بقي معي، أتراه بأم عينيك؟ أتراه؟ أعطيك إياه كي أموت عطشا؟ أتحسبني أخرقا؟ أنني على يقين من أن نهر الفرات برمته لن يرويك. أو تبكي يا عبد الرحمن؟ أو تبكي؟ ما الذي يبكيك؟ عطشك؟ أم ندمك على ما قمت به في كربلاء؟
1: بعض من هذا وبعض من ذاك. إنما نتاج بكائي في مجمله وخوفي

0: من مصيري أخشى. أخبرني يا عمران، من الممكن أن يؤدي بي العطش إلى الموت؟
1: ربما.
0: إذا أعطني ما لديك من ماء.
1: اذهب إلى الجحيم، أو إلا إذا قيض الله لك من ينقلك إلى دارك، ومن هناك سوف تذهب إلى الجحيم.
0: بل سنذهب سويا.
2: سليمة، سليمة، سليمة، ها أنا عدت.
3: الحمد لله على سلامتك يا عمران.
2: إنني أسمع بكاء طفل.
3: إنه بكاء طفلك خالد.
2: أولدت صبية؟ ولدي، ورث جدك.
4: أين الماء يا ذؤابة؟ أغيثيني بالماء قبل كل شيء.

0: ما الذي حل بك يا عبد الرحمن؟
1: كما ترى أشرب الماء وأتقيأه.
0: كفاك يا رجل كفاك، ألا ترى بطنك منتفخا لكثرة الماء؟
1: قلت لا أستطيع يا رجل.
0: أين زوجتك؟
1: ذهبت في طلب صالح بن سعيد الصابئي، أقسم أنه لن يفلح أبدا.
0: لا تستبقي الأمور يا أزدي، إنه رجل ملم بالأمراض والتداوي.
1: إلا مرضي فلن يفلح في علاجه أبدا، إنني على يقين من هذا.
0: لا حول ولا قوة إلا بالله.
1: أو تدري سبب علتي يا عمران؟ هاتان اليدان، هذه التي أمسكت القوس، وهذه التي أطلقت السهم.
0: أي سهم تعني؟ أجبني، لما أخفيت هذا عني أنا؟ أي سهم تعني؟
1: أما وقد أمسيت على قاب قوسين أو أدنى من قدري، فحري بي أن أقول الحقيقة. ألا تريد أن تعرف الحقيقة؟
0: يحلو لك الكذب دائما،
1: إلا هذه المرة. أنت تعرف يا عمران أن عمر بن سعد كلفني بحراسة الفرات ومنع الحسين وأهله من الماء، وحدث أن الحسين استطاع الوصول إلى الماء في أوج المعركة.
0: ما بك سكت؟ ما الذي حدث يا عبد الرحمن عند الفرات؟
1: جاء الحسين ليشرب.
2: ويحقق انه رجل واحد. اين مهارتك في الرمي؟

0: أراك قابعا في مكانك يا عمران. ما الذي منعك من بناء الحظيرة؟ غدا أو بعد غد سيأتي والدك لزيارتنا، فلن يرى حظيرة، وعندها لن يعطيك قطيع الغنم. أيسعدك هذا الأمر؟
1: ألا تعرفين السكوت يا امرأة؟
0: أعرف سرا فعالك، إنك حزين لموت صاحبك عبد الرحمن الأزدي.
1: بل حزين لنفسي.
0: ألك صلة بموت عبد الرحمن يا عمران؟
1: أترينني سقيته سما؟
0: لكنك منذ موته وأنت حاد المزاج، ينتابك القلق والخوف. ممن تخاف يا عمران؟
1: أخاف من الموت، أخاف من مصيبة تحيق بهذا الدار.
0: ما الذي تخفيه يا عمران؟
1: أخفي أشياء في صدري وأنتظر من أودعها إليه.
0: وها أنا أستمع إليك.

ها قد جئت أودعك يا عبد الرحمن. بعدما عزمت الذهاب إلى دار أبي، لست حزينة لفقدك. بعدما علمت ما اقترفت يداك بحق سبط رسول الله، إنما أنا حزينة لما آل إليه أمرك من عقاب مؤجل. لا أدري ما الذي دفع قلبي أن يقسو عليك بعد أن كان يتفطر بفراقك. ولتعلم أنني ما لبست السواد حزنا عليك، بل حزنا على نفسي. هذه الدراهم التي أتيتني بها من كربلاء كي أشتري بها خاتما أزين به خنصري، أو إسورة يزهو بها معصمي. خذها! خذها! لست بحاجة إلى دراهم ثمنها دم حبيبي.

0: يا سليم، إنما هذا قدرك أن تفجعي بولدك، كما هو قدري أن أصبح أرملة وأمضي إلى أهلي. جئت أودعك.
1: سترحلين؟
0: لابد من ذلك يا سليم. هوني عليك، سيدخل طفلك الجنة إن شاء الله.
2: لا أدري ما الذي حدث، فجأة أحسست بأنفاسي تنقطع.
0: هذا قدر الله حبيبتي.
2: قدر الله أن يموت طفلي.
0: لنا في كتاب الله عبرة، ألم يقتل صاحب موسى الغلام رأفة بوالديه، حيث كان الوالدان مؤمنين والغلام فاسق؟ من يدري، ربما اختار الله طفلك رأفة به مما اقترفه والده ومما سيقترفه بعد ذلك.
1: كأنك تعرفين الحكاية.
0: أية حكاية؟
1: حكاية زوجي وسهم حرملة.
0: كل ما أعرفه أن زوجي وزوجك انطلقا لقتال سبت رسول الله الحسين بن علي، وكفى هذا فجورا وكفرا.
1: حدثني عمران، قال بأنه كان إلى جانب حرملة بن كاهل الأسدي مضرم السهم ونحر به رضيع الحسين بن علي.

0: أحسنت يا حرملة.
1: فقلت له: ويحك، ألم يرف لك جفن وأنت ترى الرضيع مذبوحا؟ فقال لي: والله ما شعرت بشيء.
2: هو ذا عقابه يا سليم، تماما كزوجي الذي رمى الحسين بالسهم ليمنعه من إرواء عطشه، فبات عطشا يشرب ويتقيأ حتى شرق بالماء فمات.
1: ضاع كل شيء، ضاع كل شيء، ضاع كل شيء.

0: مريض. اللهم انصر اخواننا المجاهدين في ساحات الوغى الى ارواح المؤمنين والمؤمنات. رحم الله من يقرا سوره الفاتحه تسبقها الصلاه على محمد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله أشهد أن عليا حجة الله صلى الله عليه أشهد أن عليا أمير المؤمنين وأولاده المعصومين حجج الله صلى الله عليهم حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم
1: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر
0: الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله الله أكبر الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر اللهم بحولك وقوتك أقوم وأقعد بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم

الله أكبر. اللهم صل وسلم وبارك وارحم على محمد وآل محمد. اللهم إني أعوذ بك في هذا يوم الأحد وفيما بعده من الآحاد من الشرك والإلحاد، وأعوذ بك من الشك والشبهة والحرص والحسد والغضب والشهوة، برحمتك يا أرحم الراحمين. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده، سبحان ربي العظيم وبحمده، سبحان ربي العظيم وبحمده. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. الله أكبر. سبحان الله. سبحان الله. سبحان الله. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. بحول الله وقوته أقوم وأقعد.

الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله الله أكبر الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر اللهم بحولك وقوتك أقوم وأقعد

0: الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله الله أكبر أستغفر الله ربي وأتوب إليه الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد يا لطيف ارحم عبدك الضعيف الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله أكبر الله أكبر الله أكبر
1: اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله

الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا حجة الله أشهد أن عليا أمير المؤمنين وأولاده المعصومين حجج الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله الله أكبر الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر اللهم بحولك وقوتك أقوم وأقعد بسم الله الرحمن الرحيم

بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. اللهم صل وسلم وبارك وارحم على محمد وآل محمد يا أقرب من كل قريب، يا أحب من كل حبيب، يا أخبر من كل خبير، يا أبصر من كل بصير، يا أشرف من كل شريف، يا أرفع من كل رفيع، يا أقوى من كل قوي، يا أغنى من كل غني، يا أجود من كل جواد، يا أرأف من كل رؤوف. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث، خلصنا من النار يا رب. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده، سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. الله أكبر الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. بحول الله وقوته أقوم وأقعد. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده، سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. الله أكبر الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. اللهم بحولك وقوتك أقوم وأقعد.

الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله الله أكبر أستغفر الله ربي وأتوب إليه الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد يا لطيف ارحم عبدك الضعيف الحقير الفقير الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا

عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. صلى الله عليه وسلم.

0: يخرجون.
1: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علا بحوله ودنا بطوله. نحمده على واتف كرمه وسوابغ نعمه. الصلاة والسلام التحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير الطاهر الطاهر الدر الفاقر العلوي الظاهر المنصور المؤيد المصطفى الأمجد حبيب إله العالمين المخاطب طه وياسين سيدنا ومولانا بالقاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين لا سيما على بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين له الفداء الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ورحمة الله على محبيهم ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. صلوات پڑھیں محمد وعلى محمد. اللہ رب العزت خالق کائنات جو ہمارا رب بھی ہے، اس نے ہماری تربیت کے لیے جو نظام بھیجا اپنی کلام پاک میں، وہ ارشاد فرماتا ہے کہ من عمل صالحا من ذکر او انثی، جو بھی عمل صالح نیک عمل انجام دے چاہے مرد ہو یا عورت، شرط یہ کہ وہ ہوا مؤمنن مؤمن ہو، تو ہم اس دنیا میں فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً اسے حیات طیبہ پاک زندگی عطا کر دیں گے. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ہم ضرور بھی ضرور قیامت میں اس کے عمل کے اعتبار سے کئی برابر احسن اور بہتر جزا قرار دیں گے. عزیزان محترم، گفتگو ہو رہی تھی حیات طیبہ کے تعلق سے، طیب و طاہر زندگی، پاک زندگی. ہمیں جو زندگی ملی ہے، ہم اپنی کوشش اور محنت کے نتیجے میں، وہ محنت اور کوشش جو ایمان کے ساتھ ہو، عمل صالح کے ساتھ ہو، تو یقین جانیے یہی دنیا کی زندگی

عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين

السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار فلا جعله الله آخر العهد من زيارتك السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام

اطلبوا حوائجكم من الله سبحانه وتعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد. استريحوا، بارك الله فيكم.

المريض. اللهم انصر اخواننا المجاهدين في ساحات الوغى. الى ارواح المؤمنين والمؤمنات رحم الله من يقرأ سورة الفاتحة.

الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله أشهد أن عليا حجة الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن عليا ولي الله.

الله اللهم صل عليه. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، حي على خير العمل، حي على خير العمل. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ

0: الناس
1: الله أكبر
0: سبحان ربي العظيم وبحمده
1: سمع الله لمن حمده الله أكبر
0: سبحان الله سبحان الله سبحان الله
1: الله أكبر الله أكبر
0: سبحان ربي الأعلى وبحمده
1: الله أكبر اللهم بحولك وقوتك أقوم وأقعد بسم الله الرحمن الرحيم

إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد كذلك الله ربنا الله أكبر اللهم صل وسلم وبارك وارحم على محمد وآل محمد اللهم إني أسألك باسمك يا إلهنا يا ربنا يا سيدنا يا مولانا يا حافظنا يا ناصرنا يا دليلنا يا معيننا يا حبيبنا يا طبيبنا سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث خلصنا من النار يا رب الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله الله أكبر الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد بحول الله وقوته أقوم وأقعد

0: الله أكبر
1: سبحان ربي العظيم وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد
0: سمع الله لمن حمده الله أكبر
1: سبحان الله سبحان الله سبحان الله
0: الله أكبر أستغفر الله ربي وأتوب إليه الله أكبر
1: سبحان ربي الأعلى وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد يا لطيف ارحم عبدك الضعيف
0: الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله أكبر الله أكبر الله أكبر
2: الله أكبر
0: صلى الله عليه وسلم محمد

الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله أشهد أن عليا حجة الله صلى الله وسلم عليه أشهد أن عليا ولي الله صلى الله وسلم عليه حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله الله أكبر الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر اللهم بحولك وقوتك أقوم وأقعد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد كذلك الله ربنا الله أكبر اللهم صل وسلم وبارك وارحم على محمد وآل محمد ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله الله أكبر الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله

شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد بحول الله وقوته أقوم وأقعد

0: الله أكبر
1: سبحان ربي العظيم وبحمده
0: سمع الله لمن حمده الله أكبر
1: سبحان الله سبحان الله سبحان الله
0: الله أكبر الله أكبر
1: سبحان ربي الأعلى وبحمده
0: الله أكبر اللهم بحولك وقوتك أقوم وأقعد

الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله الله أكبر أستغفر الله ربي وأتوب إليه الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم إني أسألك التوبة قبل الموت والراحة عند الموت والمغفرة بعد الموت والعفو عند الحساب العفو العفو العفو الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله

وإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمتي جدي.

0: القوم. ماذا لو حملنا مؤونتنا ونحن لازلنا قريبين من الكوفة؟
1: صدقت.
2: ومن أين تأتي بالطعام؟
3: نعود إلى دار الإمارة.
1: دعك من دار الإمارة أيها الناهم، لازال أمامنا مورد نارده.
2: أنا أكشف لكم ذلك المورد.
0: أين موردك؟
2: في تلك الصحراء الممتدة. ما رأيكم بلحم الظباء؟
1: أتدري مورد الظباء يا عوف؟
2: أعرف مكانا مائيا في تلك النواحي ترده الظباء حين عطشها،
0: وأنا أتأكد

0: دعك من الفضول وخلي عوفا يقوم بتلك المهمة لأنه أهل لها.
1: أراك تحط من قدري.
0: بل أعطيك قدرك. لقد قربتكما برمي سهامي في كربلاء فوجدت عوفا أهلا للرماية. ما أنت يا داود فلك مهمة أخرى.
1: أنت تثير حفيظتي.
0: التزم الصمت يا ابن نمير، لا يكون هناك طعام دونك.

0: هو ذا المكان بعينه، أين الماء والشجر الوارف؟ يا لله، لقد انمحى كل شيء. ربما أخطأت بتحديد المكان، علي أن أنحرف يمينا، بل يجب أن أنحرف يسارا. هذا الطريق الخطأ، المكان ليس في هذا الاتجاه.
1: ويحك يا عوف، ما لهذا الهذيان الذي أصابك؟ لقد كنت أعرف مسالك الصحراء ومعارجها،

0: مضى النهار كله ولم يأتي صاحبنا بعد. ما رأيكما؟
1: أظنه لا يعرف مسالك الصحراء فتاه فيها.
2: نحن في مأزق حقا.
1: أي مأزق تعني؟ نفاذ الطعام أم غياب صاحبنا؟
2: الطعام طبعا.
1: وعوف
2: لا رده الله.
3: أيها النهم، لوددت أبقر بطنك، أريحك وأرتاح.
2: أعد سيفك إلى غمده. إلى أين؟
0: أمضي في سبيلي.
3: قسما لئن فعلتها لأقطعن قوارب ذلك الحصان. ويحكما ما أقل نخوتكما. ألا تنتظران رجلا ذهب ليأتينا بالطعام؟
0: ذهب ولم يعد.
3: ننتظره حتى الصباح.
4: ننتظر.
0: فلتعلم أننا في مكان لا ماء فيه ولا طعام سوى تلك الناقة.
2: إياك والناقة.
3: وما الضير في ذلك ها؟
2: أظنني حدثتك بأمرها البارحة.
3: دعك من الناقة. ألا تقنعني بالأمر؟ قلت لك دعك منها.
2: ألا تحتمل جوعا ليوم واحد؟
0: أود أن أتعلم منك وفمك كهذه الناقة لا ينفك يلوك الطعام إثر الطعام.
3: الحمد لله.

ها أنا أقطع وحدي كجرذ مذعور، الكوابيس والهواجس تحاصرني، صراخ الثكالى وعويل الأطفال تخرج من جمجمتي، بل حتى الأصابع والرؤوس تحدق في وتقص علي مضجعي وتسلب النوم مني. لم أعد أطيق إغماض عين حتى لا أبصر تلك الرؤوس والأصابع والأكف. إيه يا حسين، ألم تفكر بأبنائك وفلذة أكبادك ونسائك؟ إنهم مشبيون مذلون. أعلم جيدا يا حسين أنك لم تقاتل من أجل عرش أو مكانة، لكنني يا ويح نفسي والشيطان القابع فيا، وما أحمله من بغض لبني هاشم، فعلت ما فعلت.

0: أنا من قطعت الحبل وأطفأت النور، أنا من قتلت وعززت بينما الآخرون تراجعوا مذعورين وهم يبصرون الحسين صريعا. تحملت أوزار جبنهم وعار خستهم، تقدمت وشعرت سيفي بوجه الحسين ولم أتردد. قتلت حسينا والميت أنا. يا لكم من نور يسطع رغم ظلمة نفوسنا وحقارة أفعالنا، ولكن لا، لن أدع أهل الكوفة يغدرون بي. لا، ها أنا أخسر كل شيء، حتى أن مغفرا ابن ثعلبة الذي كان يقود سبايا آل محمد إلى الخليفة نال حظوة ومكانة أفضل مني. قبحك الله يا ابن ثعلبة.
1: فهي الحرب قد انتهت، وقتل الحسين وصحبه، ولا شك في أن رأسه قد وصل الشام، وربما يكون شمر قد حظي بما كان يرجوه ويتمناه، رغم أن في عمر بن سعد الذي كان لا يكن ودا للشمر ولا يطيق رؤيته، وأنا أيضا، فعمر بن سعد ذهب إلى عبيد الله بن زياد وهو متردد في تولي الأمر، لكن ابن زياد غضب وهدد وقال له: يا ابن سعد، لئن لم تسر إلى الحسين وتتولى حربه وتقدم عليه بما يسوء لأضربن عنقك وأهدمن دارك وأنهبن مالك. لكن المشكلة أن عمر بن سعد يحظى بتقدير خاص عند الخليفة في الشام، وأنت يا شبث لا كرامة لك عند هذا ولا عند ذاك. يا للمأزق الذي أعيشه، والرعب الذي أنا فيه، مطارد من مكان لآخر، أتخفى عن الأنظار ولا أدري أين أتوجه. أخرج الآن؟ سيفتك بي أهل الكوفة ويقطعوني إربا إربا. علي أن أنتظر وأتريث. نعم، علي أن أنتظر وأتريث.

0: ما كنت أتصور أن تصل بنا الأمور إلى هذا الحد. لقد تفرقنا أشتاتا وتبددنا أعدادا.
1: ويحك يا ابن ربعي، أراك تردد ما قاله الحسين. هكذا أنت دوما رعديد متخاذل. ألم تتمارض حينما دعاك ابن زياد لمقاتلة الحسين؟
0: أنا لا أنكر ذلك، لكني لم أكن مثلك قساوة ونذالة.
1: اخرس، إنك تمارضت خشية ورعبا وليس حبا لآل محمد وأبناء علي.
0: أنا شبث بن ربعي، كنت قائدا على 1000 فارس.
1: وأنا شمر بن ذي الجوشن، كنت على رأس 4000 مقاتل. أنا الأهم من قائد الجيش عمر بن سعد.
0: وما نفع هذا الكلام يا شمر وأنت في هذه الحالة المزرية؟
1: آهل لو نجحت مكيدتي بابن سعد حين تردد في مقاتلة الحسين. فقلت له: يا ابن سعد، أيقبل هذا منك؟ الحسين في أرضك، وإن غادر الأرض ولم يبايع سيكون الأقوى منك وستكون أولى بالضعف، فلا تقبل إلا بالنزول على حكمك.
0: ومع هذا وذاك أنت تقبع هنا تحاصرك الهواجس والأوهام.
1: دعنا من كل ذلك يا شبث، ولنتفق على مكان آمن نذهب إليه بعيدا عن أعين أهل الكوفة.
0: لك ذلك يا شمر.

0: تسحب سيفك لأجل هذا؟
1: بل أستله لطمعك.
0: خذ، لأجل هذا تريق دمي؟
1: بل أريقه لأصغر منها. اقتسمنا ما لدينا من خبز، ويحق لي أن أتصرف بحصتي كما أشاء.
0: إذن أنا أيضا أريد حصتي من الدراهم.
1: ليس قبل أن تدلنا على طريق القوافل.
0: وأنا لن أبرح هذا المكان.
1: بل ستبرحه رغما عنك، لن نموت جوعا بعد أن سلمنا من الضرب والطعن.
0: إنك تختال علي بسيفك، ما هكذا الشيمة العرب؟
1: وما هكذا حرص العرب، أن يضيع الفارس سيفه.
0: ما عسى أفعل، لقد ضاع في رمال الصحراء كما يضيع الملح في قصعة ماء.
1: إذا اصبر، اصبر.
0: لن أصبر، أنا أسيركما وعليكما أن تطعماني.
1: أطعمناك فأضعت ما أطعمناك إياه.
0: تبا لتلك المعركة التي أغريتني بها. قسما لو كنت أعرف أننا سنجوع ونظمأ ونقتل الحسين وبنيه، ما كنت خطوت خطوة واحدة.
1: شاركت في قتل الحسين ونلت 20 درهما.
0: لم أنل شيئا.
1: نلت 20 درهما، ها هي معي، تأخذها عندما نصل طريق القوافل.
0: دعني أسألك، ما الذي يمنعنا من ذبح بعير الشمر؟
1: لا أظن الشمر يرضى بذبح ناقته.
0: أكاد أجزم أننا سنتضور جوعا إن مضى هذا النهار دون طعام.
1: صدقت فيما قلت. اسمع، ألا زالت طريق القوافل بعيدة؟
0: لا أدري.
1: كيف لا تدري وأنت تسوقنا في المسالك كما تساق النعاج؟
0: للجواب ثمن.
1: وما الثمن؟
0: أخذ حصتي من الدراهم.
1: معادلة لم أحسب لها حسابا.

0: بات على كل منا أن يحسب حسابا لكل شيء.
1: سيكون حسابك عسيرا على ما أظن.
0: لن تفلح. أبناء أرومتي سيأخذون بثأري، وهم الذين تخليت عنهم من أجلكم.
1: هو ما الذي دفعك إلى هذا؟
0: حاجة في نفسي يعقوب.
1: ومتى ستقضي حاجتك؟
0: لا أدري.
2: ها هو صاحبك قد أقبل.

0: لك أجلنا الرجل.
1: لا لم أجن.
0: ما الذي جعلك تصرخ كما صرخت؟ ها؟
1: تلك الناقة.
2: تبا لتلك الناقة، لا تنفك تذكرها ولا ننتفع بها.
0: تعني الانتفاع من لحمها.
2: ولما لا وبطوننا خاوية؟
1: قلت كفى هراء، لن أذبح تلك الناقة وكفى.
2: أنت تمتنع عنها لأنك سرقتها من الحسين بن علي.
1: والله ما فعلت هذا حبا للحسين، نما تبجيلا لنفسي.
2: أي تبجيل تعني؟
1: أختال بها في بني قومي وأقول تلك ناقة سرقتها من حفيد رسول الله.

0: قلت لي أنك كنت تصطاد الظباء،
1: نعم،
0: ما أرى أمامي إلا فارسا خرج من معركة يخوضها بشر. قيافتك وملامحك توحي بأنك خرجت من معركة ليست بينك وبين الظباء.
1: لا أنكر أن صيد الظباء يحتاج إلى كل ما ذكرت. أرى أنك ممن لا يحبذون خوض المعارك على ما يبدو.
0: بل أحبذها إن كانت في نصرة الحق.
1: أرى دارك فارغا.
0: رحل من كان يملأه، بعضهم رحل والبعض الآخر وانتظر عودته.
1: أعتذر إن كنت قد أثرت شجونك.
0: أبدا يا بني، نحن جميعا سوف نرحل عن هذه الدنيا، وما من باق إلا ربنا الأعلى سبحانه. ملأت علي الدار 20 حولا ثم رحلت.
1: من تقصد بذلك؟
0: زوجتي براقش كانت مثال الزوجة الوفية والأم الحنون.
1: الأم الحنون. أليس لديك أولاد؟
0: لي ولد بمثل سنك،
1: لم أره قط.
0: سيأتي بعد حين بإذن الله. أتعرف الكوفة؟
1: إنني من ظاهرها.
0: إذا أنت من أسعى إلى سماعه.
1: لا حول ولا قوة إلا بالله.
0: أخبرني عن بشير بن النعمان.
1: ومن يكون البشير بن النعمان هذا؟
0: والي الكوفة يا رجل.
1: لقد رحل عنها منذ زمن بعيد.
0: لا رده الله إليها. من تولى أمر الكوفة بعده؟
1: عبيد الله بن زياد.
0: لا حول ولا قوة إلا بالله.
1: ما الذي يكدرك يا شيخ؟
0: يكدرني أن يقبل أهل الكوفة أميرا كهذا المنافق.
1: لقد هربت من الموت ولجأت إلى المكان الخطأ يا عوف.
0: أيغيظك شيء من هذا؟
1: أبدا، تفضل.
0: دعني أسألك، متى غادرت الكوفة؟
1: في شهر محرم.
0: تغادرها والحسين بن علي قادم إليها؟
1: يقلقني هذا الرجل، علي كتمان ما في داخلي.
0: سألتك يا رجل، فما بك لا تجيب؟
1: غادرتها لتجارة أمتهنها.
0: وما هي تجارتك؟
1: عنب الشام ورمانها. أراك غير مؤمن فيما أقول.
0: لا أدري كيف يتفق السيف مع تجارة كهذه.
2: لقد فرت الناقة! أغيثاني! أغيثاني! أفلتت الناقة من عقالها! أغيثاني! أغيثاني!
3: لا ردها الله إليك.
4: اسمع يا ابن ذي الجوشن، إن كنت سترافقنا على هذا النحو فخير لك أن تغادرنا.
5: لا تنسى يا ابن عروة أنني حسست رأس الحسين بن علي.
4: تستقوي علي بسيفك؟ تبا، ما بهذا تتفخر العرب؟
5: لو لم يكن بنا إليك حاجة لبقرت بطنك.
4: اسمع، عيد سيفك إلى غمده وانطلق لتبحث عن ضالتك.
5: فتش عنها وحيد.

0: إذن في مثل هذا الليل.
1: ماذا تقول يا ابن عروة؟
2: دعك منها ولتذهب هذه الناقة إلى الجحيم.
0: ماذا قلت؟
2: قلت فلتذهب هذه الناقة وصاحبها إلى الجحيم.
0: كم أتوق أن أرى دمك يسيل في هذا المكان.
1: اسمع يا شمر، الجوع ألم بنا ولن نطوي ليلنا جياعا.
0: أفصح يا ابن نمير.
1: أقول الناقة في مكان قريب من هنا، فهي كالبشر تخاف الظلام، تنتظر بزوغ الشمس.
0: إذن لنسرع في البحث عنها.
1: على شرط.
0: ما هو شرطك؟
1: أن ننحرها حينما نجدها.
2: والله ما أنا الذي اقترحت هذا.
0: والله لن تتذوق منها قطعة واحدة.
1: لا يا شمر، لهذا الرجل واجب البحث وحق الانتفاع. من يدري، ربما هو من يجدها.
0: وافقت على ذلك، ولكن لي شرط.
1: ما هو؟
0: أن نستبقي من قديدها حتى يأتي صاحبنا شبث بن ربعي وبقية الأصحاب. ماذا قلت؟
1: لك هذا.
3: أظنني عفيت يا سيد القبيلة، وحان وقت انصرافي إلى مرابعي.
4: لم تمض الأيام الثلاثة بعد.
3: إنما شاهدته من ضيافتك وكرمك يا سيدي يجعلني مدينا لك طوال العمر.
4: وكيف تذهب إلى أهلك؟
3: أسلك هذه الصحراء، علني أجد فيها من يرشدني.
4: ألم تعد تخاف الذئاب؟
3: لا أظن عاقلا لا يخافها يا سيدي، وقد رأى أنيابها بأم عينيه.
4: انتظر قليلا.
3: إلى متى يا سيد القوم؟
4: إلى أن أتي ولدي عبد الله.
3: وأين هو ولدك؟
4: ذهب في مهمة.
3: أراك تنهدت.
4: أتنهد لأمر أخاف حدوثه.
3: وأي أمر تعني؟
4: لا تبالي بابني، ما قدره الله علينا سيحصل.

0: أتراه اهتدى إليها وفر بها؟
1: تبا لك ولناقتك، هذا الذي يغيظك؟
0: وكيف لا يغيظني وثمن الناقة 30 درهما؟
1: كل يبكي على ليلى.
0: فما الذي يبكيك أنت؟
1: 20 درهما في كيس الحسين بن نمير، ولحم ناقة أشتهيه منذ أيام.
0: لو كان الأمر لي ما أعطيتك درهما ولا أطعمتك لحما.
1: ولولا النعجتان ما أرشدتكما إلى طريق ولا هديتكما إلى سبيل.
0: أتظننا لا نهتدي إلى الطريق دونك؟
1: إن كان باستطاعتكما ذلك فافعلا. ما أنت فاعل يا شمر؟
0: أحاول أن أقسم المبلغ الذي بحوزة الحصين على 2 بدلا من قسمته على 3.
1: انتبه يا شمر، لن يكون بإمكانك سفك دمي، سيكون هناك من يثأر لي.
0: سآتيهم بدم على قميصك، فالصحراء ملأى بالذئاب، ولنا في قصة يوسف خير مثال.

لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، إنا لله وإنا إليه راجعون. اذهب إلى النوم.

إنا لله وإنا إليه راجعون. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله.

0: ما هذه الدماء؟
1: مجرد حدث بسيط.
0: قتلت ابن عروة يا شمر؟
1: معاذ الله، معاذ الله أن أفعل ذلك يا رجل.
0: بل قتلته يا ابن ذي الجوشن.
1: لو فعلت هذا ما وجلت ولا خجلت.
0: اسمع يا شمر، ستبقى لابن عروة حصته من الدراهم.
1: دعك من،
0: كيف نترك صاحبا شاركنا حربنا في كربلاء وغنيمته ما زالت في جيبي؟
1: دعك منه يا رجل، ولنقتسم غنيمته بيننا.
0: لن يكون هذا، يجب أن نجده.
1: لن تجده،
0: أقسم أنك فتكت به.
1: طعنته بالسيف.
0: أين؟
1: في ساعده الذي كان يهم أن يفتك به.
0: يجب علينا أن نعثر على الرجل.
1: دع الرجل، فقد مضى.
0: مضى إلى أين؟
1: امتطى حصانه وانطلق.
0: إذا مضى لبني قومه.
1: ليذهب إلى الجحيم.
0: كيف؟ كيف هو الذي سيرشدنا إلى طريق القوافل؟ ها؟
1: أتصدقه؟ كان يستغلنا كي ينال منا غنيمته.
0: أنت وحش وأحمق في آن واحد.

0: رويت لك كل ما نقله لي ولدي البارحة عما حدث في كربلاء. إنا لله وإنا إليه راجعون، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. بربك يا ابن ضبعان، ألا يدمي قلبك ما سمعت؟ ولا يدمع عينيك ما حل بسبط الرسول في كربلاء؟
1: هربت من الغضا فوقعت في النار.
0: أعرف أن قلبك يضطرم حزنا وأسى. قسما لو علمت بأن والدي شارك في قتال الحسين وصحبه لقتلته بيدي هاتين.
1: ألا ننطلق يا سيد القبيلة؟
0: سننطلق بإذن الله، إنما ننتظر ولدي عبد الله.
1: وأين ولدك؟
0: يشحذ السيوف والهمم بغية الثأر.
1: بغية الثأر؟
0: أو تدري وصيتي الوحيدة لولدي هي أن يقتفي أثر واحد من هؤلاء الفجرة ويسفك دمه كي يشفي غليلي.
1: ومن تعني بالفجرة؟
0: أولئك الذين قاتلوا الحسين في كربلاء. انتبه، الله يمهل ولا يهمل. قسما لن ينجو أحد من هؤلاء الذين قاتلوا الحسين في كربلاء.
1: ماذا تعني بذلك؟
0: أعني أن ما من أحد شارك في قتال الحسين في كربلاء إلا وسيصاب ببلية ويقع في مصيبة.

0: إذن قتلت ابن عروة؟
1: نعم قتلته، لا أنكر أن بيني وبين قومه ثارا.
0: أي ثار تعني؟
1: الثار الذي زرعه جدي وأورثني إياه، حتى كنت أكره أن عروة قاطبة وأتمنى لهم الموت جميعا. خذ تذوق.
0: تبا لك ولتلك الناقة، لحمها مر.
1: أكاد أقسم أنك لصصت شيئا في اللحم.
0: ولم أفعل هذا ها؟
1: كي تثنيني أن أكل اللحم من سلتك.
2: الويل لهم من غضب الله.
3: والله لو كنت أعلم ما ترددت في أن أحمل سيفا ورمحا دفاعا عن ابن بنت رسول الله.
4: يا ليتنا كنا كمسلم وزهير وهانئ وعابس الشاكري.
3: يقولون كيف تقدم مسلم مخاطبا الحسين: يا ابن رسول الله، أنحن نخليك هكذا وننصرف عنك وقد أحاط بك هؤلاء الأعداء؟
4: أكمل ما قاله مسلم للحسين.
3: قال: لا والله، لن يراني الله أفعل ذلك أبدا حتى أكسر في صدورهم رمحي وأضرب فيهم سيفي، ولو لم يكن لي سيف أقاتلهم به لقذفتهم بالحجارة ولم أفارقك حتى أموت بين يديك.
4: اسمع ما قاله سعيد بن عبد الله الحنفي رحمه الله: والله لو علمت أني أقتل حتى أحيا ثم أحرق حيا ويفعل بي ذلك 70 مرة لما فارقتك يا سيدي يا ابن بنت رسول الله.
3: يا لهم من أصحاب أبرار صدقوا النية والإخلاص، وقد دعا لهم الحسين وجعلهم ينظرون إلى مواضعهم ومنازلهم في الجنة.
4: يا ليتنا كنا معهم.
2: يجب أن أصل إلى الهدف الذي ينقذني. أين أنت يا شمب؟ أين أنت يا ابن نمير؟ أين أنت يا داود؟

0: أكاد أجزم أن لحم الكلب أفضل من هذا اللحم، وأقسم أن لحمك على نتارته سيكون أفضل من هذا.
1: مت الآن على يقين أن المرارة في لحم تلك الناقة.
0: لقد أكلت الكثير من لحم النوق ولم أشعر بمرارة كهذه.
1: ولا سمعت يوما بلحم مر لناقة أو بعير
0: إلا تلك الناقة. اسمع يا شمر، ألا تكون مرارة اللحم نتاج لسلبك لناقة من معسكر الحسين بن علي؟
1: دعت الرهاتك جانبا يا رجل،
0: مجرد افتراض.
1: كأني بك نادم على قتل الحسين في كربلاء.
0: أبدا، ولكنني أرى أشياء غريبة بعد تلك المعركة.
1: وما الغرابة في أن يكون لحم ناقة مرة؟
0: الغرابة في أن الناقة سليمة ومعافى.

0: أفا، ولا يمكن أن يكون لحمها مراً بحال من الأحوال.
1: معه طوطيق السكوت وقتلة الحسين لا زالوا يسرحون ويمرحون.
2: الله يمهل ولا يهمل.
3: سمعت يا صاحبي أن مجموعة من الفرسان الأصلاء يتتبعون قتلة الحسين ويريدون الثأر لدم ابن بنت رسول الله.
2: نعم، فقد آن الأوان لتجريد السيف فيهم، وسيستجيب الله لدعوة ابن بنت رسول الله على من ظلمه وخذله وقتله ومن لم يهب لنجدته ونصرته يوم استجار ولا مجير واستغاث ولا مغيث واستنصر ولا ناصر.
3: لا أظن أن سيد قومنا وشيخ قبيلتنا يظل هكذا ساكتا ونحن جميعنا نعلم مدى محبته لآل بيت الرسول.

0: أي الاتجاهات لنسلك يا ابنة بن جوشن؟
1: كل الذي أريده الوصول إلى شبت بن ربعي.
0: وأين نجد ذلك المنافق؟
1: اتفقت معه أن ينتظرني في مكان كثير الماء وارف الشجر
0: واللحم والثمر.
1: صدقت. علينا أن نجده قبل أن يرتفع القيظ وتنتهي بالصحراء.
0: شمر، انظر هناك،
1: ما رأيت مخبولا كهذا ينام في الصحراء في مثل هذا الهجير.
0: دعنا نكتشف أمره. إنه صاحبنا عوف ورب الكعبة.
1: ماذا ترى؟
0: إنه ميت، لا حول ولا قوة إلا بالله. ولكن أين حصانه؟
1: دعنا نمضي.
0: هذا صاحبنا يا رجل، شاركنا في كربلاء.
1: ما الذي تستطيع فعله؟ هل تستطيع أن تعيد له الحياة؟
0: نكمل طريقنا دون أن ندفنه.
1: هل نسيت ما تركناه على أرض كربلاء في العراء؟ ما الذي تفعله يا حسين؟
0: ألا تود معرفة ما أصاب الرجل؟
1: ليذهب إلى الجحيم، دعنا نواصل الطريق.
0: اسمع، تابع الطريق وحدك،

0: هذه لدغة أفعى على ما أظن.
1: صدقت، هي لدغة أفعى. شمر، ماذا ترى فيما يجري حولنا؟
0: لا أرى إلا خيرا.
1: أي خير؟ لقد فقدنا رفيقي دربنا.
0: الأول خسرناه وربحنا بخسارته 20 درهما، أما هذا خسرناه وربحنا ما سيأكله من طعام لو كان معنا.

0: ما بت أستغرب فيما تقول يا ابن ذي الجوشن، فقد ذبحت الحسين بن علي في كربلاء.
1: امتى تطيع حصانك يا ابن نمير؟
0: ليس قبل أن تقول لي سر ما يجري بيننا أنا وأنت وعوف وداود، أربعة شاركنا في حرب كربلاء. الأول قتل بسيفك، والثاني مضى بلدغة أفعى، أما الناقة التي سلبتها من الحسين تحول لحمها إلى طعم العلقم.
1: أتريد القول إن ذلك جزاء ما فعلناه في كربلاء؟
0: والله لا أستطيع تفسير ما حدث إلا ضمن هذا السياق.
2: اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا، ولا تثر منهم على الأرض ولا تغفر لهم أبدا.

الإمام الحسين عليه السلام عندما طلب الأنصار ودعا الناس، وهذه الرواية المشهورة التي أشرت إليها الآن: من لحق بي استشهد. النتيجة اللي يريد يجي معاي يستشهد، لكن ومن لم يلحق بي لم يدرك الفتح، لم يقل النصر. ما الفرق بين النصر والفتح؟ وهذا موضوع مهم خصوصا في أجوائنا. أخواني الأعزاء، الإمام الحسين لم ينتصر على مستوى السلاح، استشهد، هذا أمر واضح. الإمام الحسين بركبه القليل العدد مع خذلان الناصر استشهد، واستشهد الأصحاب ورفعت الرؤوس على الرماح، وهذه زينب التي رأت الرؤوس، هذا كان حال كربلاء. إذن ثورة الحسين على مستوى النصر العسكري لم تحقق شيء، ولكن على مستوى النصر المعنوي، على مستوى بقاء المفاهيم وانتصار الأهداف وثبات الخط، فهي المنتصرة. هذا النصر المعنوي، هذا النصر في الأهداف والعقيدة والمبادئ والقيم، يسمى ماذا؟ الفتح. لذلك الإمام كان أعلى من المنتصر، كان الفاتح. وأخواني بكل صراحة، وهذه نحتاجها اليوم في معاركنا، قد ننتصر بالسلاح، نحصل على سلاح كبير كثير، عددنا كثير، قد ننتصر على المستوى العسكري، لكن ليس بالضرورة كل منتصر على مستوى السلاح هو منتصر على مستوى الفتح، على مستوى المبادئ. اليوم نحن نحتاج المبادئ. نعم السلاح مهم، العدد مهم، لكن الأهم من العديد هو المبادئ، هو القيم. لماذا نقاتل؟ هذا هو المهم. أصحاب الإمام الحسين الذين انتصروا على مستوى المبادئ فكانوا الفاتحين، والذي لحق بالإمام نال الفتح. نعم يزيد انتصر على مستوى السلاح، على مستوى العسكر، لكنه فشل على مستوى الفتح. لكن الخط الإسلامي، والمقولة المشهورة المعروفة أن الإسلام محمدي الحدوث حسيني البقاء، الحسين عليه السلام بدمه، ليس بسلاحه، بدمه وإخلاصه وعرفانه وثباته هو الذي انتصر. هذا هو الفتح الذي يجب أن نبحث عنه.